0: عمر ريكا وجالنا بتوك وجالنا كل ما لكم تشوز لازم تشوز مين بتوز باقي لازم بيك باك لو قسيك لو يا ماجسين كوز باي وينا الناس وشا لكم بفوشي سكور كور مثلنا بيجا ما تشوندين ليت ما لوك يا كنيك على اموتهم فيتسو وي اي وايشالي نامبا توكيش اما نفيه جارك بيم يه ngizokumamela la ngibele ehontsheni impitshami
1: shapa kiyo shapa
2: tiyenje odare erinyakale kompo vele jele kompo
1: shapa kiyo shapa
3: hayi Cleo, Mar, what is your problem? Cleo, I'm failing to concentrate now on the road. Cleo, sure, this is Wayne Shibaya in Cape Town, Baba. Do it, Sapa Cleo.
1: Sapa Cleo, Sapa!